كلام مصرني كاتالي يا أتبرو هنو بيوك من إمبان دروبا جنوديكا وليمانيا مصرني باراغواي مطانتا ليمانيا كوبون ريتو باراغواي مبيرا موسى ماتيمبا Kwata sosha kondori kikome lolanda mosaruni marokush Walanda vano nita ni wa paisish bashu nroti kamosaru Ni marokush kikome lora taru sosha ka Samelu ayo